جارنا عايزة أكمل صراحة شادر. صدقيني أنا حاولت بس حاسس إن أنا بزق في حيطة، فحاسس كده كفاية كفاية.